أهلا بين غصب بيان تصوم لكي نتيسيان ناكو لينغا ناكو لينغا كاسو بامان بينا فاكا جدا سو اما كون زي داكو نانيا بي سينان دو نيسو اپو پوتو سيو تو دو موزا پا پي كاسو جامي بيت امينا فاكا نسو مو سيسو سي كوم سينغا لينغا لاب كو تا فيلاج لينغا سو اين سو بي تينا لاسو Jusqu'à soi, Goya parisien, quoi vivre d'asso. Sticasse mon banison, non, un quartier là-bas.